0: شوف الاخر اللي كده ما تسالي تتوصف. شوف داك السيمو المول شي مال ديال الكهرباء ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد. انا غادي نعطيو واحد هذا واحد
1: Siempre alegre, siempre positiva. Ahora, vida.